التنسيق ممكن يخبوهم تنكم تا كي تقدر تا بروخرم يجي كم كل كل تم تكي ولا سيم تكي سكما كاي تم تكي سنكي ولا كن نعم تكن نعم كيت سكما تك تكي كم تكي كبيا نشوف كان جيا وابولا كن ونن نعم تكتر تك جيا كنا كنغو أم تا بروخرم تكي كم تكي كبيا كوي ولا جي كوا كم تن أدودا أنا بولا كودي كيتا في كن نعم كان يا وابولا كني وقيم تتنجين خويا كان وقيا ولا سي تقوم جاتو جاكي ونا كان جيا وقل كيلين هم جاتني كي تان كويتا سا كل تبين مام تاكي تتشو قم وام تا بروخرام كي كن سيني كي يقوم سي هم تاكي سن هم تا بروخرام خوي ني كين كي تي كسترام تاكي ولا كن اي هم تاكي كي سيغا مات اي اتي تيك دي كي كم تاكي يا قابيا سورا تيك كم تاكي فيدي كن ما بروخرام نوي كي تان كوا كلا تم تاكي فاي فيري كن كنا تاكي تا اسيغا مات لنا هم تاكي سن يم تاك أنو دات في تاكي تو تاكي دا تورا هم تا بروخرام تاكي دا زيا كولي تيك بهم تاكي دا تو كم هم تا بروخرام أتوكي كم تاكي أكبر